قهورك في الميزان سلع زمدنك سلين القبرك مقار لمتو ديك سراون اقرناك ديرو السان وين يجوسناك يقدار ليكي عشقا ديك سوان

من الفن السك قليليس ريمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطغضليس للدنيس روحني غب على فرنسن قراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس على نتعيشي غب السيف كارسن

شويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر رحي وقر جميس امو شنيك تاويق اسمنا ضحد الكرموس اسر صغر في ميس نامولاش يغدير نادي الخيق.